0: بتغني يا فتاح يا عليم.
1: هيدا انت عبكرة الصبح
0: اعطيني نار.
1: اعطيني نار ايه؟ الله يلعن هالنارة. هيك استحليتك شي يوم تطلب طلب تنفعني بقرشين.
0: ولك هلا بدنا نأركل. شو منأركل بلا نارة؟
1: تكرم عليك.
0: عجلي شوي.
1: لك
0: ما انت بتعطرضي كتير. يلا عجلي.
1: وهيدي نارة.
0: ها
1: يسلموا الزيات. لك يا نمر شفت هالحاكم المعتر؟
0: حاكم ومعتر.
1: ولك ايه ما اجي صبي؟
0: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهنة.
1: كيف يعني؟
0: يعني اذا بده من يجي من؟ بده صبي بيجي صبي. منه رايق وراسه فاضي. يعرف كيف بيظبطه.
1: ايه بس معرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت.
0: جن؟
1: طبعا طبعا
0: جنية.
2: يا سلمى
1: هاي اجا الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
1: بعد عم خبروا الغمر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
1: اهلا بالعسكر.
3: اهلا. وبعد يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة. ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
0: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
0: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
0: ها بنامه؟ ولك مهنة ثلاث ارباع ايامه النايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
0: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يسأل التليفون.
0: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ خد الدولة.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم كبر ابن الحاكم وكبرت معه القصه كبرت معه القصه وضلوا كل يوم العسكر ينبه الاهالي
0: اوعى حدا يبقى عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون. يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله.
4: وصاروا الناس خايفين وبقيوا بخوف عايشين. ويوم من عشية الدكان البوبهية فات ابنه للحاكم شاف عنده آلة سودة.
5: شو شو مسكها؟
4: مسكها
5: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها.
5: يعني نامت الدولة؟
2: هيا غلي
1: غلي في الدكان.
2: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد لهلا تنشي فاتح.
1: عم بقول لك اعطيني الغلي.
2: فيك تروح تفلي
1: بحطك علي انا
2: بحطك.

وينك انت تعالى هون وبس. وقفي عحدك وقفي بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. ليكي محسوبك مرفوض تشر بالزعل بضرب بوز. شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي. وقبل ما تفلي اسمعي اسمعي بوسي ايدي واركعي اركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدك اركع حدك اركع حدك. بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت فكرة ببالي صرت امشي لحالي حاكي حالي. قدم راجل عالفاضي وده ما بعمل راضي. قدم

وما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: ما فارقة معاك، عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
1: لكن ناموا أو قاموا، هو بيناموا تسلي.
0: بس بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بتفيق وبتفيق مع الدولة.
1: ومناين هالحلوة؟
0: ندري من أي دنيا، حلوة لبس أحمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلي وين ما اجي
0: يا دلي انا بضلوا نايمين، يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
1: اوك ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحالي.
0: اهلا بالعسكري.
2: اهلا
0: يا عمي، جماعتك ناموا؟
2: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
1: ام نايم بدك تقبض المعاش؟
0: مين بدي رأيك؟
1: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
1: قرب خدك نبر.
3: ممنون عندي دورية.
1: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
1: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما طرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايجي يا عمي ما نام من الصبح، ايمتى فرغ؟
1: لك محلك تفهم اللي تصرح بالماضي، شو ما بتفهم بالسياسه؟
2: دخلك شو السياسه؟
1: مصري انا العراقي جالس جامع عبالي قديش جد ايراني بالخان فهريب حجيش الزهره.
2: يا دكاجة وين الرخصه؟ بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المحرم؟
1: لا.
2: ايه بدنا نعمل ضبط.
1: اعمل. ما الدولة نايمة، بكرة تسلط مع مرور الزمن يا شاطر.
2: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
1: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظرهم وسخين. شو بقى غير السجل شعبة ورقة ولك وسخوة؟ اروح اروح.

0: شو عم تعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي؟ اعوذ بالله، بيخلق الشبه 44.
0: شو عم تعمل لك انت؟
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟
1: يا اخي بدك حقك طلبوا فين؟ لك يا عمي منهم نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوه بتفوز ابن الحاكم وبتوع الدوله.
1: ولو وعيوا مين بدها الطالب؟ ما هن البوابه وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
1: انا حرامي، حرامي وبعجبك.
0: حرامي؟ ها
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قلب جو جلي هالدفتر وحرمي على المحضر.

0: قدامي يا قضيه نامي.
1: جر قدامي.
2: ما تزكزكني، ما تزكزكني.
3: سمعت نشتغل شركي.
1: شو
3: شركي؟ شركي حبيبة اسمي شركة؟
2: شركي بالنص
3: على المضمون؟
2: محلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ومصحى زعبرت؟
2: لا، إذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح وذم.
2: والذم مهم، أما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
1: بس مين بدي يعرف لك؟

0: حلوي وبس.
1: حلوي حلوي كتير
2: يا حلوي. شايف بوس يا ابن الحاكم النايم؟
3: جاي بوس ولا يوعى
0: مني وعلى ينفع عتبة وشي بطلق الماء. ليك يا حلوي أبدك تعمل بروفا
2: يدخلك
4: يا جميعا. رؤونا شوية إذا بتريدوا. هاي الحلوة اللي جاي بوس ابن الحاكم حتى توعى الدمري. هاي جاي بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وأنا حكومي؟
4: لا اسمع بس زيارة دبلوماسية.
2: يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه الحكام اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجوا العصات اللي عب على جنبه.
5: وعهاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو وعهاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو يشدني ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
0: نامت.

0: وسهرت على الأمن
1: وعلى راحة الكبار سهرت على الأمن وعلى راحة الكبار سهرت على اللي بيصير سهرت على اللي صار
2: سهرت سهرت سهرت سهرت على طاولة الأطفال.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: والعرس ما حنا ولا أفاوصنا.
2: إذا نعود بالقضاء شو القضاء ملك الدولة؟
1: وبالعمل الشاب ماتوا بعض الشاب. آخ شاب شو مندفنوا بلا أقواس.
2: إذا نعود بالقضاء شو القضاء ملك الدولة؟
3: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفقاع ورشاشات بدل السهومة.
4: أنا مسلح لدافع عن عائلتي.
3: نحن مندفع لك عن عائلتك.
4: فضل يا ستنا هذه صفحة الجرائد.
3: وين شفت لشوف؟
4: صفحة مليانة.
3: أها شوفي ستنا وقد تم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة. شوفي هون قوات الأمن تلاحق المطلوبين. أبدا كل واحد عم يقتل عم من القبض عليه.
5: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات.
3: ايه بس في حبس بالنص.
5: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
3: يا عمي الجرايد بيزيدوها بضخموا الاشياء.
5: يا عمي اذا اربعه ماتوا بحفل طقوات شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعه انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفه معدن صغيره فاتت بقلبهم.
6: انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب.
1: الف رصاصي لعلي.
5: روقوا شوي
2: روقوا شوي
5: كل الأد الحالي تعباني
1: واكتر.
5: وشو نفعل اذا وعيوا الحكام؟
3: ولو يا حلوة بلد بلا حكم.
5: مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبة حكم.
1: اخ يا كسنجر وانا تعبنا
5: كسنجر. اقولك ما كسنجر منتهي بقبرص.
1: وليت لو ما كنت قبرص جوازتك الله يلعن جوزك.
3: الحق معك يا حلوة ما في هيبة حكم.
7: في هيبة حكم في هيبة حكم في هيبة حكم.
5: مين الشاب؟
7: محسوبك حرامي.
5: حرامي وفلتين
7: فلتين وناطق ترقى
5: تترقى
7: لكن معقول يعملوني نايب؟ معقول وزير؟ معقول رئيس؟
8: بس وعنتو اياه واحد اجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفران.
7: حضرتك رئيس نقابة الفران؟ اي
8: نعم.
7: وكم صرصور خبرتن
8: يا يا عمي؟ مش معقول نص كيس طحين الخاله.
7: مدري مين غششه
8: واشتريناهم من الحكومه.
5: وكمان الحكومه بتحط ايدها بالفرن.
7: والحكومه بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
3: لا عم بتسبوا الحكومه؟
7: لا ليش الحكومه ما بتاكل خبز؟
3: افتكرت غير شيء.
7: لا اذا نحن بناكل غير شيء.
9: هنا راديو كوكبة.

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوسوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. وأول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: أكيد أكيد بده ينام.
0: إيه بس نام على الكرسي.
1: وعصن نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت أخذ كسرة. يا حلوي.
1: لحرامي في البيت.
0: يا حلوي. في قضية مهمة كتير.
2: خير إن شاء الله.
0: بصفة حمار وحرامي وموهوب. حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: ايه شو الحرامية له حقوق؟
0: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قال لك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية أخذين أكبر وظائف بالدولة.
1: معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام اعضاء الحبس اعضاء النقابه بالحبس وبدنا فايلتهم.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا كله الا هيك. انا اللي بقرر، انا الدولي.
0: شف طيب مستعد تعملون حسابك.
3: ليش يا اخي؟ شو انا الدولي؟
0: فايلتهم لك
3: من فايلت ابوه ده الاستلام. طلعوا تعملون حسابك. طلع برا. طلع روح يا عم روح.
1: لك هيك تلتين القضيه.
3: ايه طبعا وقت الدوله بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلو اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدوله. نحن جماعه وطنيه.
3: انتوا جماعه وطنيه؟
0: ايه يا عمي. نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنيه.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا.
4: انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه
5: ما تطلعها؟
4: بدك تطلعها؟
5: نعم
4: نحن بنتجوزها.
5: خلي الحلو من الاول توعي الدوله حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوه خليهم نايمين بنورتك بنته.
3: شو بدك فيهم يا حلوه لتصدقيهم؟ هودي حراميه من صنف الواطي.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
3: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابه.
3: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
5: وانا اذا حدا بياخذ مرتي بتجوز ان شاء الله حدا يغنى. ان شاء الله حدا يغنى.
1: قررنا
3: نوعي الدولة.
0: يلي بده نوعي الدولة يرفع ايده،
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: Ya Allah aşi amma
1: ya Allah
0: بيجر الرصاص المرحب طار كفي
1: روح له.

0: حلو دخيله الله دخيله الله. هالصحف لحقني من على بكره قال بده خبر.
1: لا أهلين انت بالشاشة بإيدك
0: دخيلك قتلك شو واحد خلي هالزلمة يتنفع بخبر.
1: انا مني مجرم انا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف.
0: يا اخي اقتل بشرف يا رب
2: ولو بدك تقتل قتيل ولو صحفي انا بحكي معه.
0: يا عمي اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل لو قبل بقتيل ما بيكون بدي اقتل قتيل.
3: راحت راحت راحت.
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم؟

0: صحفي يجي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة.
1: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب شو الناجي؟ هينوش الناجي؟
4: اهلا اهلا اهلا اهلا. هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحبس. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عندنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
2: يا
1: دولي.
2: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
6: ونو ونو
2: رجع على القصر.
1: وقيت الدولة.
6: لا لا لا اتركوا بده يكون مروبط، الدولة مفتوعة الا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم الصلاح قرر الاول في الحاكم المروبط.
6: لا لا لا لا ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم تقرقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدوله، كنت نوع على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له سماع عندي تصليحات الوزاره ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيب. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع بالشابني. عجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا منوع الدولي لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعى الدولي بكره برقوك بشريطه.
2: لا شو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة، ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديو، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. انا
0: شو القصه يا سلمى؟
3: القصه يا حبيبتي انه القهوه رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقه بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس ما عاد درس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شريحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغل إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: كتير كتير.
1: أهلكن روحوا اسألوا أهلكن، بيقولوا عنكن صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكن مطالب وإلكن حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
2: ما حدا بيسمعنا.
3: لازم يغيروا الوزير.
1: ليش؟
3: ما عم يفهم علينا.
1: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا أسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لأن البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لأن السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لأن الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خدوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكن بيعملوا مظاهرات ضدكن وبيمشوا بالشوارع بيسبوكن.
4: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
2: وانا موافق.
4: انت اسكت، شو دخلت؟
2: سكتي يا بنت، بدك تغندروا.
4: يسمع الله.
2: ايه بتغندروا؟
1: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره.

0: نمر. انت نمر؟
1: ايه؟
0: وانت لشغل اللي عاملي؟
1: اه.
0: وانت عم تعمل مظاهرات؟
1: ايه.
0: فاذا انت مش نمر، انت بسين.
1: ايه بسين.
0: بسين ومئزي كمان. يلا
2: يا ابني الحقول، يا ابني الحقول، يا ابعت لي يا زلمه، ترى اقول الغل من الشرار.
0: انت سرقتها.
1: لا.

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متريق.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رزق الله عيام الدولة. صحيح انت طلعت مجاورة بس على القليلة كنا نصاب، هلا انا طعمة.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: عطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رزق الله عيام الدولة. صحيح كنا نشرب وحن بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري ولادي ما عنده مديري.
1: وليش فكرتوا المديري؟
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات، بس بالقليلة كان يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة والبيت اللي تدلها.
1: يعني من صح الدولة؟
6: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسيب دخلك؟
7: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير وصرنا فوق، فوق، فوق.
8: أنت ارتاح.
9: تركيني يا حلو دبرها الدولة الطريقة.
8: أنت ارتاح.
7: راح منهم بالفلوس. فلوس.
8: فلوس.
7: فلوس.
8: يا أنت يا فلوس. يا ولدي دخيل الفاضي عندي.
7: يا أخي رح تروح لبرا.
10: أنا نمر الديوانجي تاع أولاد الكنجي، حدلي بشيمية عجمي وعلبة دخان فرنجي.
11: روقوا روقوا ليل الكل معزومي، عالسهرة فيها حلوة، لا عد بدنا قهاوي، لا عد بدنا دكاكين.
12: ترصة ترصة ترصة
13: هيك ترصة بالسطور، على راسها المطيور، على هيكي عيشي أنا مش مجبور.
12: ترصة
13: ترصة
12: ايه
13: معلوم ومعلوم، حتى الزلعوم رأسة كتف
12: واحد،
13: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
12: طا طا طا
13: شلختك الفين وامس. برافو، قولوا معي.

0: قلبي الطيب.
1: بصي عم تقول من الشباب انت ضربتني؟
2: لا لا
1: خوصني؟
2: لا
1: بص ايدي
2: لا يا جوال دهريك لا
1: من وين
2: ايه بس بس
3: وعي الحاكم وعي ابنه وعي في الدولة كلها
4: يعني وعي الحكومة
3: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
3: يعيش الحاكم يا
4: يعيش يعيش يعيش
3: يا حلو عايش معي ناس اللي بيقتلوكي قولوا معي عايش تحاكم يا
4: عايش عايش عايش
3: كمان مرة يا تحاكم يا
4: عايش عايش عايش
3: بس بس
1: على حساب انت الحرامي
5: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
6: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره من ايد على التليفون
5: بس بس وانت يا حلوي انت مجوزه؟
1: ايه مجوزه
5: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
5: هبلي لان تركك دايره من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
5: انه معافي بيريحنا من شر الناس ما الناس يحلوا هم كبير في انهم مطالب والدوله المعكره مش طايله الدوله ايده قصيره بس بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية؟
5: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية؟
3: يا بابي
7: يا بابي بابي بابي
5: شو يا بابي شو؟
7: خلينا نلعب بهيدا؟
5: لا يا بابي لعب
6: نو لك بعد ما تفتو؟
5: ليش لنتوب شو التليفون بضر؟
6: بالعكس كله منفعة
5: بس بس بس
1: راح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
5: ليش يا حلوة انت من وين؟
1: من لبنان
5: انت منين؟
1: من لبنان
5: من لبنان
1: من لبنان
5: هتشتو الشنطة
4: لا
5: سمعك شنطة اه
1: في وحدة
5: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
5: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبى يا ناس
5: نتفت اشياء بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
5: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
5: وشو تعلمتي يا حلوي؟
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما له قيمة وان الحكام بدون مساعدة الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد مدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com. www.radiokawkaba.com.

هيصه المعذور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها وعطيه الأرض

www.radiocaucaba.com.

سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان. كم قلب بعد لازم ينكسر، كم بيت بعد لازم يخسر، كم بيت بعد لازم يخرب، كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم، كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب. مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي، وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقلي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا وظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: القديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا الأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين شو بدي احكي. يعني ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعبت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك واطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس، والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوا؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القسط.
1: منين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلي؟
0: أنا مخبية مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: أنت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب مش مبالي فينا. أخ ما أظلمك يا قدر.
0: حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولي مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زياره حتى ما تلوميني بيوم من الايام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدره انت بتحبها كثير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما. كل اللي بتمنى من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني إلي يا ابني، كفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معك وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوا حد وهودي هون 150 يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات بتقعدوا هون لحالكم ايوا بالصدر عافيكم. لكم في احلى من النظام هيك هيك بدي اياكم. كل مين يعرف مركزه وين؟
3: أيوة. طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابه تحت مسكره وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كنظلي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، ومين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت يا اما انا.
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
3: حتى ما تدفعوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادي ما استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد فيه؟ بعد فيه أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا انت خليكي، انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي؟ روح افتح يا روحي.
3: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله، ان شاء الله من تمك لابواب السما.
3: نبيل بن سلفي، يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عم؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي. قول انا مشاكلي بحلة انا لحالي، لشو المحامية؟ تياكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليره بدي ادفعهم قسط اخير للجامعه.
2: 2000 ليره؟ لامتى؟
1: انا بعرف لامتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي، وحياتك انت مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع، جدبني له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزني له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا. وحياتي عنك. وهيدا كمان لك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها، ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كارثة يا ابن خيي، كارثة. مش عارف حالي شو بدي اعمل. شوف
1: اكل حالة انا كنت جاي اسألك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ياي ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت ياهن ال2000 ليرة. ما هيدا ابن خيك، حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما قال لي الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنيناتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني، الله يجزيكي. نسيتيني ياهم، الله يجزيكي.
4: عاد حبو لك، عاد عاد، ما راح اخذ منك اجت الكرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي روح انا وياه سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. ليك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا، محامي بالمستقبل.
4: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق بالمرة. لك حبيت هوني وحدة، ام هو متعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فيهاش تعمل محامي. عبوك لك الدعوة المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
1: يا ريتنا ميال صوبه، ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفك شي. ها
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده شحد عليها.
5: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا، اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات؟ شو بدي خبرك، لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي
5: بشرفي. انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي، لا شو كتر الشرح بلا فايدة. مشي
4: روح عمي روح، يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
6: اهلا صبحك بالخير.
0: يا سهلا الصباح، تفضلي. سخنتي لي تبلش بالغسيل؟
6: الله يخرب ذوقك يا جميلي، كل مره بتساليني نفس السؤال. ما المي سخنه جاهزه عنا على طول.
0: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
6: ايه
0: ما تهزينيش دخيلك، اليوم علي من اصعب الايام.
6: خير ان شاء الله. ليش يا جميلي؟ عدي عدي تشو عدي. ايه
7: هيك يعطيك العافيه يا جميل. شو بك شيء؟
0: الله يزيدك عافية يا خيب ومنحي.
6: اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عنده، ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تأدفع قسط الصبي بالجامعة.
7: شي عجيب،
6: ما هو الحق، عشو بدون يدينون. طيب أنا لأول مرة بسألي، وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
0: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكات.
6: اسمعني.
7: عظيم عظيم.
0: خيب وملحي.
7: شو؟
0: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش.
6: إيه أبو ملحي دينا، ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا، يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة.
7: تكرم يا تكرم، راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي أسألك، سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
0: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
6: سلفي؟ ومين بيكون سلفي كجميل؟
0: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج.
7: فراج؟
0: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
6: شو عم تحكي كجميلي؟ هلأ فرج فرج ما غيره بيكون سلفي؟
0: نعم يا اختي نعم سلفي. هو انا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بكون ابن خيو.
6: شو كابو ملحي؟
7: انا بعرف شو هادي جنى الاحداث الحمد لله اللي مرقت علينا، ما عادش الخي يعرف خيو. هلق انت بتكوني مرت خيو لفرج المليونير؟
0: ايه يا خي ابو ملحي شو عم بكذب عليكم؟ انا مرت خيو مرت خيو.
6: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش يسالفك يا جميله.
0: لا يا اختي ام ملحي انا ما رحت، ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
6: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك، لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة تيه شوفي ناس بلا ضمير.
0: تصور يا خيب وملح اذا ما دفعناش بكرة القسط للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
7: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى.
6: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة.
0: تكرم عليك. مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش.
6: تكرمي يا جماعة.
0: خلص سوقرت الصبي. الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
7: يا بنتي يا اختي تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
0: ليش يا خيب وملحي ما بيسويش كان غيرك يعرفها الكلمة ويقولها. يلا يا اختي
7: يعطيك العافية.
0: يلا لروح اعمل هالغسلة.
6: يا حرام الشوم لك كيف كلميلة تحمست وتجدد نشاط.
7: هي طبعا
6: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سني سنف مش هاي
7: شي. ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمي.

0: شو بيطلع لك طويل؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلم؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتن عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر انذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار، انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى، بس انه يعني
1: ايه حقا. وعن كل سنة 15 يوم اجازة. في شي سنة اعطيتني اجازة؟
0: لا بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 5 أشهر ونص عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو 4400 ليرة. لك اخ ولك اخ كله مني مش قبل بدي جنينات الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنينات يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ست نازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيتك اليوم اعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبين ما رقت.
0: لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مصلي، شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير. أهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
4: اهلا وسهلا، تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
3: شكرا. تفضل.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن ما اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم، انا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه الي انا. نعم، في لك شي كمبيالي عندي، امتى بتستحق كمبيالتك؟
3: والله بتعرفش اذا كانك مديني او مش مديني يا خيي فرج. لا خيي لا، انا مش مديون لك، جاي مخصوص لابحث بقضيه نبيل ابن خيك المرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارمله المرحوم خيك، عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دورة عندي.
2: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا أخ؟
3: أنا وقلت لك اليوم دورة عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنة؟
0: أنا ما شايف يا شي، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على الخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا، طمن بالك. الله يخليكم لبعض. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد راح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن هالخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكي موجه الي انا.
3: لكن
0: نعم، بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه، وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
5: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
5: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراه؟ ما بيكون احسن
5: يعين. ايه اللي بقلي الحكي والله بعد. ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
2: كروج الفرج قال. ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
6: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيره يا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجع له اياه اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
7: هيدا عمك جاي لهون. انتبه
6: يا لطيف ما عاد في يشوف وشه هالعم. يا نبيل طريه معه شوي مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
5: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوة.
6: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
7: لك عم لك هلا عيب طالب حقوقي قاعد بالقهوة.
5: اسكت انت الحكي موجه إلي.
7: احكي
2: عن إذنك يا دبيب.
5: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
6: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
5: ها لك شو بدي سالفك؟ مش تعمل حقوق تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح تعلم لك صنعة. تعلم حديدي نجارة سنجرية اي شغلة. روح ساعد امك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
7: ايه هو يا سيد فرج ام الحمام فرج.
5: لك اسكت انت الحكي موجه الي انا.
7: ايه اسكت.
5: نعم هلأ حضرتك الست ام ملحم مرته لهيدا ابو ملحين؟
2: نعم هيدا ابو ملحي. ليش فضلت عشاك ابو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي؟
5: نعم بعرفه طبعا بعرفه. واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلف مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقول لك ايش اكسر لاجرك. ذنب كبير عملناه او جريمه اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
5: طبعا ذنب كبير طبعا. انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هيدا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل
6: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
8: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
5: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفهم على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
5: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. واكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا. واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شي في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد اله. وبطلنا نحكي بالتليفون.
5: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم بين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إله عليك أي
2: مأخذ. على كل حال عمي أبو ملحم، أنتوا نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادهم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا رب.
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني. مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك. إيش طيبك؟
6: إنك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: وازاي احلى في اشطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فرج؟
5: عليك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: انتبه يا حبيبي، شرط بيني وبينك غيرك.
2: ولك يا شهين ما بكفك شي اللي قبضته مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
1: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وهات المبلغ الملعون معلوم.
2: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
3: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
4: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجدي. الله معك معلم فراج.
2: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
4: صدق وانا بهالخصوص جاي.
2: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبناية، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
4: مين حضرتك؟ شو بتريد يا حبوب؟
1: ماشي ما تنزعج حضرتك.
5: بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
4: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
2: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
4: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200، 4400.
2: صحيح يا نصلي؟
3: لكن كيف؟ وقدامي انا كل الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
2: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
4: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه ودفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بالعه.
2: لا ما تقلش هيك عنا، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
4: ولك يا عمي، لك 4400. شو كنا عم نحكي؟
2: ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
3: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.
1: مرحبا درويش. ايه يا درويش، عمل لي فنجان قهوه. ايه
2: شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف. هلا انت بعدك طيب؟ تكدك متل.
1: الله لا يعطيك عافيه لك يا درويش، معقول موت قبل ما مشيك قدامي.
2: طيب وين هالغيبه؟ شو بطلت تشتغل بالسمسره؟
1: كيف؟ اعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما انا خالصة. لك ما غير احد منهم. استاذ نبيل قرب.
2: ايه قرب.
1: وين راح من هون؟
6: شو بتريد عم شاهين؟
1: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
6: هلا بتوخذني عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
6: الله يبارك.
1: محامي مش هيك؟
6: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
1: كثير عاد. فأذن منتهي عند العم ابو ملحم، بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالاول.
6: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
1: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
6: ان شاء الله بالاذن.
1: اذنك معك.
2: هلا شو جلسك انت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرض القضية؟
1: لكن ما بدي استودع حالي بالاول.
2: تفضل.
7: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
1: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده بس.
3: هلا صحيح يا جماعه، اخوتي يحكي وعقلي يفهم.

0: حرام؟ نين إخوة من فرد أم وباي، واحد يورث وواحد ما يورث.
1: شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة في اختلاس بالنص.
2: ما بدها شيء، ما أنت محامي، دبر حقك.
3: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
0: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
3: ولك يا عمي، ما قلتلكم انه هو كان ولد صغير؟
0: ايه.
3: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة. وانا
0: بلعك الخواجة فرج، تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
3: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
2: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين، وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تبوح بهالمعلومات هيك؟
3: كأن خيب
0: ملك بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك، بلش يوعى من النوم.
3: خلى واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
1: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطيه.
3: بس انتبه، ها انت عم تحكي معي هلا كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
2: ما لكش عندي انا اي شيء، ما لك.
3: ايه خلص خلص يا خي، كان يبقى
0: يا عيني لا تعب ولا شأن، هذا كار على الدليل. قبض اللي فيه النصيب من هونيك، وهلا راح تقبض منها.

0: مخيم مخيم دواخدنا دواخدنا الحاج رايح جاي متمكك الحياكة
1: عجيبي. شو قصة أخي؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراء 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكراميتك محفوظة معلك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا سمسار شاهين خي، بدك شي مني؟
2: هلا أنت سمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش كدرويش؟
0: لك يا خي شغلنا قبل من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع له كدرويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، أنت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج بتكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر. وهونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين، عم تدفعله بالسنة 2,000 ليرة، ادفعله هال2,000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط فهمت؟
5: ما عليك ما عليك روح.
3: يا اهلا.
6: الله معك الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. عود اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لا يا فرج انت دخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج.
5: هي.
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شام الامر متنعينين من ايدينا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شاهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هين كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد.
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه وبعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا يعني.
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك، ابن خيك نبيل، الاستاذ نبيل؟
0: ايه يعني مين عم نحكي نحن؟
1: طيب كيف؟ انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه قلت؟ شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيه 50,000 ليرة؟ طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. شك
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغله فيها عزيز ضمير. انا انعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمه.
1: ايه بس هي فرش حسب الشخصيه، والشخصيه بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح اعمل لك شكين، كل شك ب 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلف، وشك بعد ما تخلص من العمليه، هيك اضمن الي والك.
1: ليش؟ بركي انا دبرت العمليه وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك الثاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو انا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير انت؟ توبت لك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك انت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيبت فكري راح اروح معك. يلا وشو ما صار يصير
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي كم قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك. يلا
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنة.
3: بس أنا بدي أتأكد إنه ميت.
2: ما تخافش ما تخافش خي فرج، اليوم بتقرأ الخبر بالجريدة، بكرة بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك التاني؟
3: بلا فضايح هلا بعدين قوم
2: فرج ليك. ها شيء من لعبش معه. طيب سمعت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم
3: مستقبل سيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيّة.
3: ابن خيّة شو بو ابن خيّة؟ عرفته عنه انه
0: يعني والله يصل لي أنا شي زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفته؟ شو
1: منيح طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيّة إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شو فيها رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ ها اساله.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله لقيداء محلولك.
1: شفت كم ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم المواخذ انه ايده ماسكي شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسكي شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حو اسألوا قد صرت بعت وراء الحفله اجت نتفاهم واعترف له بحقه بالقصمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها قالت صار له يومين ما نفيش على البيت.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولا كان فراج ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فراج؟ ما عاملين لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: عم شي بيشغل البيت.
1: ايه صدق
3: بركي يعني عفوا الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول
2: يا
1: ساتر يا رب.
3: مش معقول.
2: شو مش معقول يا عم؟
3: كيف ابن خيي مقتول؟ يا ضيعانك يا ابن خيي، يا ضيعان شبابك يا ابن.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
3: لا بس حذري فوق هلا عم بيقولوا لي العيوب الغيبة مقتول برصاص طير.
0: شو يا شب باري مثلنا مين اللي على الطار طيقت؟
3: اللي بعرفني يا غيه وبالاسماء الحسيد الغيره الناس اكلوا بعيونه.
0: لا
3: يا ابي عاد يا ابن خيي اعطل لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حبيبي عم بامه علي شو بتكون عيني يا
3: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
4: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيت.
0: شو

0: بعدك. طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مبين؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة حتى ضحي بحياة شاب بعد ما بل عمره؟ خود الشيك تبعك خود ترمير تمشي مصاري ضحي بشاب. صحيح أنا سمسار بتلعب بالأسعار بس بحياتي ما بتلعب أرواح الناس.
2: التليفون اللي إجا هلا
0: وعملية التليفون أنا كمان دبرتها والحمد لله طلع تمثيلية ناجحة وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك خاطركم.
2: مع السلامة.
3: يعني انا انضرب راسي عطش قمش شو المشاهد اللي عم تشوف؟
2: شو بك خيي فرج هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خيي هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولن
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان من ابن حشيشة قلبها.
0: قرب يا بخي قرب ما عادش عندي اجرين تمشيني لعندك. تعال يا ابن خيي انت ابني اليوم رايح خبت امتى تيح قلبي كل ثروتي بالخزنه تحت تصرفك وانا خليني انزوي بزاوي من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
1: انت بعد بيني بمثابة بي عم
2: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي يا مؤمن
3: خالدك هيك ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
2: يا رب تنجينا. ايه معك حق
3: الطمع يا ملحم الطمع هو أحد أسباب مشاكل الحياة.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لاقونا نعمر

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: يغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عبيطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية.

قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت حضرت أصحابها تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
2: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني، تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور، وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال، محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قامت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
7: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفي ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
8: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا أنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا أنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا الزهى عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
6: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
7: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: تتراءى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبة
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبصى، مش رحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مسؤول عن البناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاوية زاوية للبناية، مسلك قصط لها قصط الأسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم الأصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركة بالسبعينات، حملنا أبي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركة بالتسعينات، حملنا أبي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركة بالألفين وإحداش، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا أخي بلد مضياف وإنساني لأبعد حدود، وبيروت مفتوحة للجميع، مفتوحة لدرجة ما عاد يعرفوا يسكروها. جات على البناية كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات، هاي البناية مميزة مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات، مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. والقاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطار على الدم بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لأنقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ما أنا متعصب، ها كنت نادر لأن بس
0: ليش؟ أولادك عياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه، واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 تشرين سميته شربين. نادر خيالك معي شيء؟
0: بالطابق الأول غربان ساكن حسين.

0: اكل يا بيصير بالبنايه، والا بفلت اولاده على الطوابق وبسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنه وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمه علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيك يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمه علي؟
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خيمة ها؟
0: طب الطابق الثاني شرقا في الأولى. بيقولوا له الحج. ما بعرف ليش، مع إنه ما بحياته راح يحج.
1: أنا بقول شرية شرية وأخذها فخرية أنا أعمل لك.
0: الأولى مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا. كمان قاعدوا له الحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واللي بياخدوها هيك عالهينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. عمر بيقول انه ابوه انتصب عمار البنايه وعمر حجر حجر على التافو. بضل دبي وصلي هو وحسين.
3: ضب لينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمر ولا فلتن عولينك عطرم الغدا ها.
0: اخي عمر اذا عايز شي حكيني.
1: تعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي ها.
1: لا ضبط لك خيمه ها.
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم على الياس وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوقع فجأة الخلافات التاريخيه.
3: احترم حالك احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك.
1: شيء مثل شو؟
3: شيء ما بيعجبك بالمره
1: اكثر من هيك.
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. اخ بيفهم على كلمه وبس يعصب بيفلتنا بالارمني.
4: زوير بو مش تشس جار البور صدقوا تشكر كبابي لبس كبابي لبس.
0: ما هو عارف شو عم يحكي على ايش عم يسب لي لانه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحس المحفوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كوراس.
3: يلعن الساعة اللي جيبوكم فيها لهون.
0: الطابق الثالث غربي في أبو معرور. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.
5: أنا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي الرقبة تفكة.
0: والشغلة الثانية ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنة البناية.
5: أمانة الصندوق إلنا أبا عن جد بقص إيد اللي بتقرب صوبة من أيام الأمارة ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: وليدي بيسلموا عليك على طرم الغادة.
0: محسوبة ساكن على السطح وعندي أوضة على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة. تكشيبي ما انت جنوب حد العين وميته حلوة. يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل. بس ما انا عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين. بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير. خصوصي بالهموم. وين جمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين. يا سعيلته عند اهل مرته بكسروان. مربوا من البناية خوفا لتوقع. بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
6: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هلا بدون؟
6: طيب العيد قرب وبدون تياب العيد شو بقول لهم؟
4: يطولوا بالكم شوي. شوف شو في اعمل.
6: صار لك شهر بتقول يطولوا بالكم.
4: شو بعمل مشعف حالي بتشعفي؟
6: لا انا ما قلتش 100 شعفي شعفتين بيمشي الحال. بس انا ابن اشقف العزاوه.
4: مش عم بمزح انا.
6: انا عم بقول اذا فينا نتدين قرشين لكن الله فرجي بعدين شايفها لك عربة.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايد يا مخلوقه.
6: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا والله العظيم بعد شي نهار
6: لحياته الحيلة. لا سلامة قلبك ما تقولش هيك. انت رجيل البيت انت السند.
4: ايه وانا وين مسنون مع شفية اتحمل. والله العظيم لو ما بيت طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون.
5: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك ذوق يا جار.
5: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
1: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
5: روح انتحر عند غيري اثا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
3: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
5: لك بامر هالقرعه
3: حبيبي يا طلال.
5: عيوني يا عمر.
7: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف مطر
5: حياتي. روقي شوي.
7: ما بدي روق. ما بيكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذت ماما بالكاريدور.
5: شو بعمل يعني؟
7: بيعه وخلص لي الشقه بقى. صار شي في
5: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
7: والتفشيخ؟ أنا شو بعمل بالحالي؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فيقعة سرايا بالأشرفية وأنا جسويرو جتيبة الحي الزفت.
8: ما بسمح لك لنا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي تاريخي وتلاقي.
1: وطولنا على التلفزيون الله.
8: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
7: تفضل، ليك ملا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
7: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
7: وي.
1: نحن كمان توفا بيان ميرسي، على شو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كثير كمان.
8: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
7: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
7: ما لي عين أزوم حدا على بيتي، كلهم أحسن مني.
8: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
7: بشرفك نقولها، ما تهشي نبرتو كوا، مثلك هيك رح أميل عشا بلي مو بلي، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
8: لحشان تترديها هلا.
7: وينك بردها يعني؟
8: ما شايف الظروف، ابني قصته من اللي سيب عن ما سكرته يا مخلوقة.
7: نعمل العشا بنشوف كيف نبرها بعدين. شو بابا من فرسكو؟ دبروي توا، ستا في تصور عليك تتوندي تيج مفهوم موا.
8: وطولنا على التلفزيون، أو غير الفرنس ده الله.
7: أنت سكوت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
8: انت مش شايفة ابنك بضل طوشنا بالطنطون؟
7: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب منام لنا جوال عكي هيدا أريري ما أريري عبو سبع رجل. بيانو عرصنا وعيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون، اللي له حد الدوف يريح حدا يخبره ينقول.
8: معلي عناطة وحدة.
7: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم ألرجي على الكولتور.
8: يدق قدنا بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي، والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
1: جناح؟ أي جناح منهم يا زلمة؟ منه شقة مثله مثلك.
8: لا، مش القاعدية، عندي فيو بياخذ العقل، جناحي بيطلع على الأرض، شوف، طل وشوف، وعندي بالكون، إذا بتطلع علي بتشوف الخروب والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
1: إيه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
8: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذا والله بياكلها.
1: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا. العم قولوا مثلك برج بابل.
3: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
1: بابلوني عشترى غيري يا.
9: شو عم يقول؟
1: عم بيقول اذا بتضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
8: حسين ما تلعبش بعليقه.
1: ما فيش، اخذوا الاولاد عم يلعبوا فيه.
8: مينو؟
1: عليقي. شو يعني عليك دخلك؟
8: بدك تسأل هارون؟
1: احترمي حالك الياس.
8: هيك الله وكيلكم، دبي وعصري.
1: شو يعني دبي وعصري انت كمان؟
8: بدك تسأل هارون؟
1: عصري واضح يعني عصير.
8: عصير شو؟
1: بستر ما بابا.
8: ودبي؟
1: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
8: شو قلت؟ ولي انا مرتي دبي ولي؟ لا عملوا سووا فيك.
10: يضلوا بشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم الا شغلة وحدة، نشيد وطني.
1: كبابيزك كبابي.
8: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول دبي ومكترة.
8: ولين كانك رجال تنزل لهم.
1: إن كنك رجال تطلع لهم. طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين انت عشو زعلان وما معه حق؟
8: بخصوص
1: بخصوص مرتك.
8: احترم حالك يا سبتريك.
1: لا انت احترم حالك.
8: يوم شريعة متغير لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
1: بدي أعرف لو مني انت شو بتسوى بهالبناية. ولك روح، كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
8: كل واحد يعتبر حاله الاهم بالبنايه.
1: لو مني هالبنايه ما تعمرت،
8: لو ما انا رئيس اللجنه
9: بالولايه
8: ما كانت بعد وافع عشريه.
9: ايوه
8: ولا كانت مميزه بالبنايات محيطه فيها اخلينيه.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه
8: فشل برقبته. كل عمر الأمارة هي المحافظة على الهوية، ولو منا كنتوا صرتوا بخبر كان ولحطتكم الدولة العثمانية.
10: ولك قبل الإمارة بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الأصليين.
7: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
9: مغربيين؟
7: ايه نحن جينا مع الفرنسوية.
8: نحن فينيقية.
1: نحن عرب.
10: نحن مشرقيين.
1: نحن بدنا ننام، توشتونا بابا. عنا شغل بكرة.
10: نحن هون قبل الكل.
1: نحكي عربي شو منكون؟
8: كنا نحكي سرياني
10: وقبل أشوري.
8: مظبوط،
10: كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عم أقول لك.
8: نحن بلد عربي. نحن بلد فينيقي زوجها عربي.
10: نحن بلد زوجهين
1: عربي زوج فارسي.
10: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. أنا شايفه ذو.
9: ذو شو؟
10: ذو بس.
9: لا
10: هذا أبو رائد.
9: أهلا أبو رائد.
8: أبو رائد زلمة علماني، علماني أصلي، مو من شق طائفياً أو زعلان من الوقف أو عامل ردة فعل على أهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
0: ولأنه إيه يقولوا عنه خرفان.
9: فوت نعم أبو راي فوت.
0: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
11: أوعوه بقى أوعوه، عيشوا بتجرد كبشر، لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
1: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
11: وهو يا بشر قبل فوات الأوان.
0: ايه ايه أبو راي ايه طول عمرك حبيبي مخنوعة، بس انت فوت نام.
11: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو، شي جديد عم بيقولوا، خليك بصحتك أبو راي.
11: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
1: أبو رايد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
11: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سحر صغير.
11: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصائر الناس.
1: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
11: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: سفلك حطان على السريع وين الكريسة منيح هنعمل له.
11: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، واقفين عسرة بوجه التطور.
1: ترجع سكرة عشان الهيموروتي وهودي زلطة مش أكروكي.
11: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح نضلوا أبين نفرق هون وهون.
1: فوت نام أبو رايد فوت نام حبيبي.
0: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
5: بعتوا لعندي إثا.
11: التاريخ ما رح يرحمكم.
0: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
9: تبعنا.
1: لا تاعنا. لا تاعولنا.
5: تبعولنا.
0: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ، كل واحد بيخبر تاريخ حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينوا عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منهم.
11: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
11: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرض مرة أو يلي الكريسة منيح هنعمل لك.
0: قول لك يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان، ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل شي بدك من أساسها غلط. أول شي بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة. إيه
5: والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
11: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: أبو رائد مرق له الحنجور لطلال خلي يسفله حبتان.
11: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
11: بس ليه؟ معه حق حسين، بلدنا كله وقت بنتفي ومش قادرين نتفق على شيء.
1: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعلمه بالمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك الياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
5: واضح فهمناها معناها واضح، بس صريح ما بتلاقيه.
12: أنا هون.
1: مين؟
12: أنا التاريخ.
1: أحلى. عيش بسمع صوتك يا زلمي، ولوينك انت وقفت عند الابتدائي وما عشفناك؟
12: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمستوا جي.
1: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
0: تركوا يحكي للزلمة ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
1: هس؟
0: ايه هيستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
0: تفضل قول.
12: باليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجا عم تحكي يا زلمي.
12: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار اليابسة صارت يابسة بحق وحقاء.
12: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلنا ما أني نسلمت لآدم ضل ونسكت يا بني آدم.
0: وأنا بعتولي الآدمي
1: روح تنسمع يا وادي.
12: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جنة بلا حواء؟ في شي غلط. مضجر الحياة بلا حواء.
12: ومن ضلع آدم خلق حواء.
13: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: جرفكن حد بيصدق إنه هاي من ضلعه. هي بدها أفص صدري لوحده.
12: وخلق حواء
1: وحده بس كيف ما بيطلع لنا اربعه
0: وحده وبزياده
1: وبركه ما شفتلوش ولاد.
12: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه لطلو بين الشياح وعين الرمانه يعني عم اقول لك.
0: اسكت يا هابيل.
1: لاني قايين اذا هيك.
12: وقد اتت الافا عند حواء لاقناعها بقطف التفاح المحرمه.
1: انه هالقد مشردع التفاح ما عم يكب التفاح انها مش عارفين نصدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح عم بيروح نتر لان.
12: فاكلت حواء تفاحه.
1: اي وادم شو اكل وقتها دخلك؟
0: خوخ.
1: هيك هس اختصر الله خليك. نحن بهمنا هون وصلنا لهون.
12: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
0: لحظة لا لا لا بتصير هاد شو بلاد الشام؟ لبنان 10453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
0: بلاد الشام ونص.
14: نو
7: كان اسمها فينيقيا.
3: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيره العربيه.
5: مش فارقه معي، انا بهمني مركز الاماره. لهيك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجارور.
12: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
7: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
12: وكانوا يمتازون بالتجاره.
1: ايه وبعدهم؟
3: لا نحن سبقناهم بقى.
12: وبصنع البواخر.
1: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
7: بواخر تورستيك
1: للهجره الى فرنسا،
10: الى المانيا،
1: الى كندا.
10: ما كنتش في كندا بوقتها.
1: بلا، بس كان كولومبوس لابد عنها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
12: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
7: واو لو بغدو.
1: بس ارجواني مايل على اصفر معك.
5: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
1: بس على الشمس بيصفر معك.
5: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
1: لكن إذاك الأخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطية تحديدا. أنا عمل لك.
12: واكتشف الفينيقيون الحرف.
9: أيوة
1: الحرف الفارسي معك.
3: العربي طبعا.
7: لا لا تا.
5: الحرف الكرشوني.
1: الحرف الأرمني بابا.
5: اكتشفوا حرف واحد القاف، أول في حرف القاف بعدين كانت الأبجدية.
12: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
1: قدموس هذه مدرسة عنا بصار، ما قدموس من عنا من جنوب. أنا عمل لك.
5: لا مش بجنوب، اكتشف الحرف عشط جبال.
1: مظبوط عشط جبال.
12: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
5: شفت؟
1: بس عشط صوب ليسا معاك.
5: لا عشط جبال على البحر،
7: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
12: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
1: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حارة إحراك. أنا أعمل لك.
12: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
5: أدونيس لعلّه. أدونيس كسروان حبيبي، ما خصكم فيه.
1: أدونيس كسروان؟
5: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم فرانك ميزة مار شاربل.
1: سلام على اسمه، والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي، منه طائفة، بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكن ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني، حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
5: تعرف ليه؟
1: لا
5: لأنه مار مارون أصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي زبدة الزبدة، نحن الأصل.
3: إيه بس فرينوا إيدكم شوية حاجة مطبقينا.
5: نحن يا ريس ربنا نقينا تنية. شفت ليه؟ انتو يلا شالكم دكمة.
1: ليه حاج؟ رد علينا شوف، رد علينا شوف.
5: فرجيك يا لولا.
1: شو صرت روم مبين؟
5: لا خمسة بعيونا
7: حبيبي. الروم يعني رومان، نحن أصلا غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
3: الأتراك بابا الأتراك. أنا أقول لك
5: شو هيدا؟
1: هذا التاريخ فقع نومي.
3: سيفاتون بعد تشارع.
5: وعي لك جفي وعي.
1: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
12: نعم شو في؟
1: هس عدم كلوب عتاني مال عم تشنخر لأن
12: عفوا.
1: بس لو بصوبنا شوي عشان زلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي ما عجبتك؟
3: بدي عزبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم. هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلا شوي. الله.
12: وانتشرت المسيحية في البلاد.
9: أيوة.
5: شو خصك أنت عم نقول انتشرت المسيحية؟
3: ولك كيف شو خصنا؟ نحن أكتريت مسيحية بالبلد.
5: بس نحن قبلكم بكتير، وكان البلد روم صرف، مش هناك كم مرتاح.
3: إيه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
7: لزمار الحضارة من عنا لكاثوليك.
5: بس تجوزت صرت أرثوذكس.
7: عتذكرة أنا دوريجين كاثوليك مسيحية أوروبا.
1: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحية بالعالم.
3: إيه بس لو من المورنة انسى الحضارة،
5: لو من الروم انسى الجذور،
7: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني،
1: لو من أرمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون، إيه كمالة عدد نحن هون.
3: تركون حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
1: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك، بس يدخل الإسلام على البلاد.
3: لو ما نحن هون انسى لبنان،
5: لو ما نحن هون انسى لبنان،
1: لو ما نحن هون انسى برشحمود. وعنجر، عنجر مش بالحساب يا جار.
3: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر، شتوية برشحمود، شوبينج زلقة.
5: عنجر؟ لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر أصلا. هو اللي حررها من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طقطنة. مش هيك يا تاريخ؟
12: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
3: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
7: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا أوتيل فينيسيا.
9: هاي
3: ورجعوا قتلوه.
1: وكنت مستهوين 400 سنة شلشوا هون الأتراك. حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
3: هلقونا 400 سنة. ام نستاهل، ما كان فيه نحكم
14: حافظ الطائفية وعملونا فوقية.
7: وعشو دخلك إنه متكبرين الأتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
15: سخرونا عايمون، كنا مسجونين.
14: محكومين.
16: محرومين. عايم الأتراك معلم. لا لا وين أقول؟ عايم جمالك شو بقى عبطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
12: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
16: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي. رزنتك فيها ماس كهربا بعدنا بالعثماني عايم مير بشير.
17: مير بشير من جماعتنا.
14: رجع صار من جماعتنا.
8: الله لا يوقعه على عملي. طيب من ايدنا العمارة.
7: ما حدا يجيب سيرة البريس بشير.
14: بشير حلف فينا.
16: ليش؟ عم نحكي عن بشير الثاني.
14: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
12: وبعد الحرب العالمية الأولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
7: فيف لا فرانس.
9: فيف لا فرانس.
16: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
7: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
17: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
14: عافيك وعطوا الموارن الرئاسي.
7: وشو علي شري كانوا اكترية بوقتها.
16: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
8: ابو رائب نزلوا الحنجور وخذ لفريق عند.
17: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
14: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
12: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة رشاية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام.
14: لا لا لا.
12: وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
17: حبيب قلبي،
12: رئيس الحكومة رياض الصلح،
17: حبيب قلبي،
12: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
17: عروسي والله،
12: المير مجيد إرسلان،
14: يكبرني ربه ما في باي،
12: كميل شمعون وبيير الجميل.
16: دخلك الاستيز ما كانش معون.
12: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
14: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة زهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
16: أبو رائد بعدك واي حبيبي فوتني ما بيسوا مشان الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
12: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43. وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة
14: طبعاً،
12: رئاسة الحكومة للسنة
14: معلوم،
16: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي،
12: قيادة الجيش للموارنة
14: طبعاً،
12: وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس
14: معلوم،
12: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
14: الله أكبر.
17: ولك حسين، ولك واحد رصاصة طايشة عندي.
16: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
17: طيب معه انت بعد رصاصة مثل هيك
16: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضيها عايب حشيها.
12: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
8: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
17: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
16: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوا ونحن مش فاضيين.
12: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
9: وهناك البكاء،
12: واستلموا زمام الأمور
9: وصغير الأسنان.
12: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
14: ما تشديد كتير مش مطول الخبرية، عندك 76
16: و82
17: و7 أيار
14: ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلأ ما ترى في مجزرة.
12: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق، منبع الحضارة والفنون.

0: disk.
1: Ja, vad säger du?
2: وعلى إثري نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع، وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: يا سلامة ولا تريف ولا شكرشك عالي يا خالي، دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
2: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسمين،
4: شرقية
5: وغربية.
4: وابن خالتي بالحمرة
5: فيكش تشوفه،
6: ابن عمتي بنت الياس
4: ما فيك تشوفه،
7: ومحل بصر مع البربين
6: انسى،
4: وعلي وشوف وعندارة ود ابن حلي.
8: يا ريت والله كنت ودي، بس الطلقات صعبة. الله جيبك يا ست 2001 تنعمل هالمصالحة التاريخية ونخلص بكر.
9: وساحة البرج شو صار على ساحة البرج؟
10: طلع العش في البري
9: والأسواق والشوارع
10: سكروها،
9: وبنيتنا
10: صارت خطوط تماس،
8: صار الخطر حوالينا قريب.
5: حوالينا كلنا قريب كتير كتير،
4: بس أنا ما رح أترك بيتي.
10: ونحن كمان
9: ولا ممكن نفل من هون، أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
8: وين قاعد قاعد قبضا يقدر يقرب ويقلعني،
4: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب على عمر فوتبول.
5: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
8: وهنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر،
5: بس الرشاشات كانوا لعبة على البطارية، بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
9: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عاش تخلص.
5: بدها تكون دوراسل
10: تدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم.
4: كنت الناس مثل النملح ولينا.
6: يا زلمي ولا بيومري إذا بيقطع جردون بأنصو.
5: إيه بس عم يسيبونا لنا، أنا صار فيي 7 بوخاش غير الأصلي.
4: بعدين صار في كتير شعنا غيرنا من وراء الحرب، بطلنا خديق زيت السكسة.
6: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
9: إن شاء الله ينقلونا على شي ساحة جامعة، على قليل بيشوف حلوين رايحين جايين.
4: أنا بعملكم ورصة بيخدونا على الكسنين.
5: بس الله يخليك إنه يرممونا يسكروا البواخاش عشو في العصافير،
6: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
5: أو باركينج سيارات حسب.
4: أنت ملاحظ إنه كل الرصاصات اللي فيك من صابكم؟
6: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي. لا بلشت من صوبكم.
0: لا من صوبكم.
6: لا من صوبكم.
5: ولا تاريخ بحياة الخلاق مين بلش الحرب الشنيعة؟ بحياة أختك جغرافيا.
4: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
0: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلها.
6: معروف مين بلش.
0: شو خاص معروف يا ابني؟
6: هي بلشت بعين الرمالي ما هيك؟
0: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
6: بلشت بيرفان بابا حد كنيسة.
0: خيال؟ هني بلش يتعدوا.
6: لا اسمحني فيها يا مو معروف.
0: شو خاص معروف يا ابني؟
9: ولك روقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
5: تفضل هس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
8: تفضل كفو.
5: عم وينه؟
6: نطع حسه.
5: هاتوا اخذ بريك.
6: حاسه علينا مش هنتفق. فل
8: انا بقول معش بده يكفي. انخجل يا سندي.
9: لا ما انخجل، بس اذا قال الحقيقه كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. اليوم بدها رئيسكم الطائفيه وفضلتوا ببعضكم احقادكم الدفينه ونسيتوا الارض اللي حاضنتكم وحاضن اولادكم ومستقبلهم.
1: نؤمن باله واحد.
5: حرما يا حج.
6: جمع عيونك.
0: اذا التاريخ استسلم واعتزل انا بكمل الحكايه.
4: هاي هاي انت مين سمح لك اصلا تبلش بالحكايه؟
0: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البدايه لازم حدا يحكي وما يكون اخر طرف.
6: لا حبيبي لا، لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. لازم حدا من سكين البنيه هو اللي يكفي الخبريه. زي ما قال لك انا رح كفي الحكايه.
0: بس والله انا حافظهم منيح.
6: مرق على البنيه حرب من أسوأ الحروب بتاريخ المنطقه، وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامده. هالمايل يعتبروها لهوديك وهالمايل يعتبروها لهوديك، وكيف معركة تاكل خبيط مع هيدا وكله بقيوا أهليها فيها. ما حدا ترك بيته وبقيت البناية واقفة على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هجوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
5: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. انت طالع

0: هنا راديو كوكبة.
1: نحن هلأ تحت خطر كبير، لا فينا نتركها ولا فينا نبقى فيها.
2: من وين بدنا نروح؟
3: مزبوط، وين بدنا نروح؟
1: بس ممكن تقع علينا
2: البنية، بدها ترميم،
4: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
1: بدنا مساعدة بابا.
2: ما حدا يقرب على صندوق المهجرين. ها
4: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
1: الدولة مسؤولة عن الشيء.
5: حلو انك تصحي انك كوميكي.
6: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتبت واستنشدت وقت صمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
1: مش هيك بنعيد الاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
4: اجتماع للجنة البناية.
1: ما هيدا وكله اختلفنا الان، كل واحد برأي.
2: البناية بتترمم وبترجع خلنج.
7: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي، وبين التكة والتانية بتوقع ما بيبقى مير عليه.
3: نسمعها؟
4: وين بلا؟
1: ما حج بناية لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
2: وين بدنا نروح؟
3: مزبط، وين بدنا نروح؟
7: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون،
1: أو ناخد تعويض من قطرك بابا.
2: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتروحش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر، بحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
5: ولك روح، حتى عكار معش فيه حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
1: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة، صار خطر السكن بالبناية يا جماعة. بالمقابل مش بسهولة فايتوا ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عبتافه، هيدا بيت يا ناس، بقول اتركوا هيك.
2: طيب وين بدنا نروح؟
3: مزبط، وين بدنا نروح؟
2: خصوصا إنه البديل مشهور.
1: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
7: خلاص منفل من هون ومنستأجر حاجة لمطرحنا كنا على فراشة. لسبا؟
4: بلوي
2: من عقليك، ساعتها ما بقعد يسألوا عنا ابدا، بتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عبدية.
4: معك حق يا الياس، اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
1: على قليل يأمنونا مصريات الترميم.
7: ما بتترمم.
2: بلا بتترمم.
5: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
3: مزبط، وين بدنا نروح؟
5: لا لا لا، هالمرة منين بدنا نجيب؟
3: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
5: اطلعت معيك.
1: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
4: بلا مأخذة، بس ما فيكم تضلوا مقصومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس. يلا
1: شو رايكم نعمل مظاهرة قدام مجلس النواب؟
5: وحدة تانية قدام مجلس الوزراء.
4: لنطالب بشو؟
2: بالترميم.
1: بالتعويض بابا.
4: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخلة.
2: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء ولو.
1: خيي، أول مظاهرة بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
4: مظبوط، على القليل يباشروا بدرس الموضوع، وبعدين كل حد يسألوا حديث.
2: امشوا نروح على المظاهرة.
4: يلا شباب، أبو رايد بتروح معنا؟
8: لك روحوا، روحوا روحة بلا رجعة. اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالالمانيه.
1: ابو رايد بناية رح تقع، ما في تبقى بالبيت.
8: وتوقع بلا هالعيشه من اساسها، انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع، كيف بعدها واقفه اصلا ما بعرف، كان لازم تهبط من زمان.

0: لوس روح حبيبي روح، فيش تصوير، معناش عم بيصورك، معناش ليكشك اصلا. اه
1: بكره بيعلقوا لنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد الجمعه.
2: سفو. يا تمني يا حسن، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
3: نحن جماعه
1: مظلومين،
4: نحن جماعه
5: منسيين،
4: نحن جماعه
5: مقهورين،
4: نحن جماعه
2: حبلانين،
4: نحن جماعه
5: هدادين،
4: نحن
0: محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ما بقى لي الا محرومين.

0: بس مشي العافية. يعطيكم العافية.
1: عشرات المظاهرات والاعتصامات أمام المجالس المسؤولة والجهات المعنية لم تحرك ساكناً لموضوع خطر السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو لا؟
2: المسيرة؟
0: شو؟
2: المنيرة.
0: قربت.
3: يا شباب جدني فكرة، مثل ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، انا رايي نعمل فضيحة.
0: كيف يعني؟
3: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
2: والله فكرة مش بطالة ابدا، بيطلع منك انت اوكي.
0: ايه بس هاي التلفزيون.
3: هيلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
2: على ام بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
3: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
2: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
4: ليش مش انت في شري على برنامج لايف؟ كثير كلاسي.
5: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ما اشبه شي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
3: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكثير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما إلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
3: مين بيحضر الان بي ان كحسان؟
0: نعم شو لين؟
3: عم اقول انه الان بي ان مش محضوره هذوليك ولا لا؟
0: بعرف يعني ان بو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
3: والان التاني؟
0: نصيحه مني انتبه على حالك منيح.
3: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
2: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ يس فهموا شو يعني أم بو أن.
3: الأن يعني انتبه على حالك.
0: أيوة.
3: والبو يعني بنصحك تنتبه على حالك.
0: وسوغندو أنو؟
3: نصيحة منه
0: انتبه على حالك.
6: بابا حطوا وين ما بدكم حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
2: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
5: السي ان ان فرد ضرب.
2: ليش لا؟ وقت قدمت زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم. منحكيون بركة اقتنعوا قضيتنا الانسانية وقبلوا تصوروا، بتصير قضيتنا انترناشنال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضورة اكتر من الان بو ان؟
2: معلوم سي ان ان محطة عالمية اسها.
0: طلعت على التحويطة شي؟
2: اكيد لا.
0: اي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
2: لا.
0: السي يعني سياسة امبريالية، الآن يعني انتبه على حالك.
3: والآن الثانية؟
0: ها؟
3: والآن الثانية؟
0: نوتيفيكيشن انتبهوا على حالكم.
6: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلصنا بقى.
2: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
5: وفعلاً هيك صار، في كتير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها. إجا الفرس ساعتها ورنن واحد الجهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهل غندور.
2: يا شباب لازم نعمل انتخابات جديدة، ما فيش جاهدة غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
5: وعلى استشارات وحوارات وقوني رايحة وقوني جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة، لأن جاهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات بأربع شهر ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي.
2: الرئيس خينا الياس.
7: هي.
2: نايب الرئيس خينا عمر.
7: هي.
2: نايب الرئيس خينا حسين.
0: الله أكبر.
2: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا.
7: هي.
2: أمين السر خينا القولة.
7: هي.
4: بيكون جوزي.
2: مسؤول الصياني خينا هاروت.
6: دير مرخات أدريان.
7: هي.
2: مواطنون ومواطنات أبو رائد.
7: هي.
4: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي ما طلعنا شي. سبت
0: عملوا أن جي أو.
4: شو؟
0: أن جي أو.
4: شو يعني أن جي أو؟
0: يعني شيخ المحشي.
4: لحن جد شو يعني؟
0: الأن يعني انتبه على حالك. جي جرب انتبه على حالك. والأو
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: بصحيك ما تنتبهش على حالك.
2: مبروك صورة رسمية للجنة جديدة.
0: ما تنبصش كتير انت طلعت الصوت التفضيلي.
6: خلاص قول مبروك وخلصنا.
0: بس تفضيلي شوي معاوزك.
1: وبدأت بلاي جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قرار
7: قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
9: يا هلا.
5: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهر غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يصل صوتنا للعالم أجمع على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهر غندور.
10: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
4: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تأجيل.
10: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
10: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
5: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
4: وانا كمان.
10: سيد طلال معروف دين الدين،
2: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
4: اها.
2: مطلقي بقدك مهيوم، قد ما الف وقد ما دور، برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
4: يطول عمرك.
10: السيد حسين علي احمد حسون.
0: اكسوسني اكسوسني، اني نائب نائب نائب نائب رئيس لجنه البنايه.
4: مرحبا، كيفك صفا؟
0: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخار ومبسوط وسعيد لدرجة أنك سامعة باللوتو؟
4: إيه أكيد ولو.
0: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو. يعني فرحتي واصل لأرعته، أنا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلم مثل ما أنك جاي فيه.
10: شكرا خي حسين.
0: وأنا بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه.
4: الله يخليك.
0: لا اسأليني ليه.
4: ليه؟
0: ليه شو؟
4: شو كنت عم تقول؟
0: نسيت، اسأليني ليه.
4: ليه شو؟
0: لا نسيت.
4: ليه؟
0: من الوحش تاعك.
10: الله.
0: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أنا دغري فونست، كنت بدي أضوي الوطن أنا إشعة.
4: مهضوب.
10: شكرا خي حسين.
0: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
4: الله يخليك.
0: انت حرام تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالأمبوان مثلا، ولا لا تكسري الارض تحت جريتي.
10: شكرا خي حسين.
0: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب فوت من الباب العريض.
4: شكرا بس انا
0: مش لانه شيء او شيء. انت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
4: عم شو؟
0: تتنتشوكي.
10: حسين في صف وراء.
0: واني رقمي 70 70 71 07. اتصلي في وقت البدك، لا تستحي. الصبح الظهر عشية، اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترويقة، اتصلي كل دقيقة. بحية موسيقى. دووري دووري اني عالسمع.
11: دووري دووري اني عالسمع.
10: يا حسين
0: تاخدي ايميلي؟
10: اوعى.
0: ايدي عندك هوسين اش او او او او اش اش او او او او اش اش او او او او اش اس اس اش او او او او اش اس اس
10: @ambuan.com.
0: انا مسطر الاجواء كلها، وانا شو بتعوزي يعني بامرك؟
4: شكرا سيد حسين خجلتني.
0: في ياخذ معك سلفي صغيره بمستوفيه الاولاد؟
4: اسم الله شو عندك اولاد؟
10: لا لا لا اوعى تعدهم، عنده 9 اولاد.
0: بدي اسميه هون
10: مش ضروري،
0: واني هلا حبلي مرتي بالخامس.
4: اسم الله. شو مع بنت او صبي؟
0: لا ما هيك بيسالوا، بيقولوا مع بنت او علي.
4: لذيذ، كان لازم تصوروه، هو عم يحكي كتير لذيذ.
0: لا ما كنتوا عم تصوروا.
4: لا
0: بديك ارجع عيده.
10: لا لا دخيلك. لا
4: هلا بعد شوي ناخد معك حديث مطول.
0: مطول مطول. ها مطول هون انت
10: خيفينا. نسلم على الست بلا تاخد دورك ودور غيرك.
0: واني ما اخدت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
10: شو
0: اباشار؟
4: كنت رشور.
0: قولي خلي لي هالسرير برجع بقلك شو بتعوزي. اني
10: خلاص
4: خلصنا بطل.
10: السيد نقولة أغنيادس أمين سر اللجنة.
4: تشرفنا.
12: أهل وسهلا سجاهدة، نورت الحي.
10: مدام توس جوانا بخعيزي.
4: بخ عازي بخ عازي ملك عازي. Je n'aurai jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des 7 grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu-père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
0: واني هي عم ترجم له.
4: لا بعرف فرنساوي.
0: والله شو عم تقول؟
4: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
0: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
4: كوريدور يعني المربع الذهبي.
0: وعشو شايفه حالك وليه؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
10: هاروت دلدريان
13: درمولو خاتادريان
10: درمولو مانمايان
13: درمولو خاتادريان
10: درمولو
13: درمولو خاتادريان
4: تشرفنا.
10: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية.
6: كتير متشرفة بحضرتك أنا.
4: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
0: لمي الشراشف يا زينب.
10: زينب مدام طول السيد حسين.
9: بونجور.
4: بونجورين.
9: تسلمين لي ليه مبسوطة هيك؟ قدك ليش بالتلفزيون؟
4: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
9: وأنا كمان الغدة تبعك بتفرز بعكسك، وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لي هي.
0: بعجبك بالفرز، أنا فراز عتقالي يعني. أنا بحب ينفرش شيء.
10: مدامتي وولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني، يمكن توعي بلي باللحظة ولحظة، بس أنا ما في يخلي البيت لعدة أسباب.
4: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
13: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي، ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كثير تالونتيو بالبيانو.
0: اسم الله عليه ملتزم الدور.
13: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ، موزار، شوبان، فيفالدي.
0: بدي اطل الصبح لك علوش.
13: أكيد لا.
0: إيه مو بيعرف شيء.
4: حلو، بركي بناخذه عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من اثار الاهمال والفساد.
0: ايه بس السموه عم بيدق ممكن يتبنوا تهبطوا بهالتكه.
13: تيزي فو؟
0: تيزي شو؟
13: فو؟
0: فو بعرفها بس تيزي شو؟
6: انا كمان صلح الريتموسيه. عيلك اللوب يرجع شيء من الشغل. ابنه اول عنده محل كيب برش حمود، ابنه الثاني عنده محل كيب.
4: وين؟
6: برش حمود. ابنه الثالث كمان عندك محل برش حمود.
4: محل شو؟
6: جيب.
10: يا ليت بتشرفينا على جنيحنا لفوق لنعمل من قيمتك انا وعيلتي.
4: النا الشرف بنخلص ونطلع اكيد.
10: يعني بيكون من دواعي شرورنا ندوقك متتنا.
4: اكيد.
10: متتنا مت متيني ضعمتها ما احلاها ولما بتفضل حاقيني تعقدت موقف يا.
4: شكرا شكرا.
6: مدامتي مروة عندي ولدين بحبوك كتير، وليد وخالد.
4: يخلي لك ياهن.
6: خالد مشوّس وعنده وليد، وليد مشوّس وعنده خالد.
0: لا بس أسامي منوعين لشو واحد يحكي.
6: لك مين عم يحكي؟
0: أنا أسامي ولادي منوعين، بدك إيميلاتهم.
4: جاهزين شباب؟
10: سن جاهدة، في مجال هيك محضرين لك بتغني صغيرة، هيك من حواضر البيت، هيك لنقلك إياها على الوصلة. كتبها أنا ولحنها أنا.
4: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع. مضحك مبكي.
10: ايه الغنية هيك نوع من ترحيب فيك.
4: حلو بنصور يلا.
10: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج.
4: عن جد؟
10: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
4: محل شو؟
6: تيم.
10: شو منبلش؟
4: وقت البدكن.
10: حاضرين شباب؟
11: حاضرين.
10: واحد اثنين ثلاثة يلا.

0: ميرسي بوكوك.
1: شو هالحلو هيدا؟
0: شفتي شو حلو؟
1: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
1: فعلا ما أشتركم.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: ما أشتركم بالغنانة.
0: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. إذاك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
0: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
1: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
1: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
1: المقصود إنه كلكن بتبقوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحي قطعة سما. وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
1: شاطرين بالحكي وبس. بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية، وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
0: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس بدي تحولوها لفعل. صار لي ثلاث أيام هون ما قدرت أخذ منكم لحق ولا باطل. كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين تقع البناية على راسكم. وانا بقلكن خارجكن.
3: كيف؟
1: ايه خارجكن من ايدكن. انتو لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما انتو هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
0: انو شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري اخر قبليك وسمت بدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك. اللي بدك اياه عم نعمله مويبلات وتصوير واخذ ورد وين ما هنالك، ولك جوفادي سكن خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتي لنا وسكتنا.
0: اي والله شكوتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلت لكم ليه؟
0: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكه.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائق بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
0: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
1: بلا، والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
0: ايه بس هي ما وقفت على اللون. انا اعمل لك، عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
0: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم بدكم تفرقوا.
0: روقي لا فار دمك.
1: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
0: ها شفتي؟
3: مش شفنا لها دمها.
0: مثلا انا دمي ا بوزيتيف. زينب مرتي او. اربعه من اولادي ا. والاربعه التانيين كمان ا. لا ا. ما في يعني كله ا، واللي على الطريق كمان ا. لكن من الرجال بالبيت ما بستخدموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
0: بجسم مين؟
1: ما خصك.
0: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
0: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بثلث ماي.
3: ايه والله لما يكون دم احلى واحد ما بيحب فالموسيقى. بابا نحن الموسيقى بدمنا. لان
1: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما لا
2: لوين راحوا؟
1: عم مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عادي في بلدي قال سنوبيس مترصات رصاص ايكوت، ما يكون راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. موديو كالكاتاستروف.
0: اني ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوقات.
1: ليه بس؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما دق الكوز بالجره بيدلوا علي. بحس انا بيضه الميزان و15 بيضه بدها تعمل ضغط.
0: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي قاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
1: اوه كالموفازوتال. شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا انا شميتيها صار لها من امبارح عم تهفف.
1: وين عايشه انا؟ وين اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان بوش توريفيل، وانا مدفونه هون.
0: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
0: وعشو شايفه حالك وليه؟
4: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنه. في عندك برج ايفل عندنا برج البراشنه، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني. ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم. انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزيه هالبنيه وبفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبه. كيفكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك، وهيدا كان هدف الفيلم. لكن للأسف طلعتوا من هواة التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
0: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
1: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
0: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وبخبر بعدين على رواق.
1: انا مش عم بمزح.
0: واني كمان
3: شو القصة سجادة نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
5: نحن كانولنا بعتلنا مضيعة، ما كانولناش بعتلنا كانت مواعيد.
0: يا محلى ابو رائد.
1: مين ابو رائد؟
0: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
1: وين ساكي؟
0: هون هاني شقته وهذا بلكونه.
1: وليه بيوعظكم؟
0: مجاكرة.
1: طب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طائفته حتى. وكل ما نسأل المذهب بيقلنا أنا مذهب الإنسان،
0: أنا طائفتي الوطن،
5: أنا ديني الأخلاق. قاعد فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
1: ما عنده ولاد؟
0: ولاده كل واحد ببلد، هشتوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمانية. طالعين لبين.
1: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
0: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وفوت على النوم، صار ترمو.
1: حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
1: ما بعرف شو الحل معكم.
0: غريب بعد ما استسلمتي.
1: مش معودة استسلم بسرعة.
0: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسلين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتين نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
1: ركار.
0: دكار. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الضحاها. الطائف هي بدمنا كلنا، هني عمل لي.
1: ايه بس ما عم بفيدكن هالشي ابدا، بالعكس عم برجعكن لورا. والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين؟
0: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
1: مين؟
0: جمال باشا السفاح.
1: جمال باشا العثماني ما غيره؟
0: يسلم هالتم، نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر. لا خلينا نتعلم ولا نتطور براسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار الواحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
5: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
1: وبعدنا لهلا منكنس ومسح بيتنا 7 مرات بالنهار ومنكب الورقه بالشارع.
5: الشارع منه لالنا، الشارع لالهم.
1: مين هن؟
5: حي الله.
0: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
5: بغيت طلع يا عم تيلنا كل زل وتبعيه وقهر.
1: هيك لشوف
0: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض بوسه ودي عليها بالكسر. الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش. 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
6: سنة حاله.
0: وشو منتصرة من هيك شعب يا مدام؟
5: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
1: كتير حلو اللي قلته.
0: شفتي شو حلو؟
1: طيب ما زيكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
5: فكرك هاد سهلة يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
1: قديه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
0: حياة الخلق جاي تحلي مسئلة الشرق أوسط تحت هالبناية، شو دي بلتفتوا فينا وخلصينا بقى؟
1: أنتوا ما تكون ساعدوا حيلكم قبل ما حدا يساعدكم.
0: رجعنا من الأول معك
5: سجاهد. مش الحال بيدلك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للإيتون، طلعوا بالكمانديدة حد الدريسوار ولا الكانسول.
1: عظيمين. هي أي سنة؟
5: 48.
1: وهي أي سنة؟
5: بعتقد بال76.
1: شكرا عقاب.
5: عقاب
1: عفوا ما تاخذني.
5: العفو سجاهد، انت ما عرفتيني مظبوط. حضرتك مره صورتي معنا ريبورتاج للتلفزيون الاوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
1: تذكرني وين؟
5: بذكر كان اسم الفيلم الى متى.
1: فيلم عن حق العوده ما هيك؟
5: يا عيني عليكي، عوده الناس حين امثالنا.
1: ايه بتذكر منيح.
5: انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
1: ايه بذكر.
5: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجمله بالمونتاج.
1: وفعلا خليتها.
5: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض. ما هيك؟
1: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
5: ركنوا لها بعضو، يعني اذا البنايه وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي عرضك شهله بالموضوع، انا ما فيتك هون بنوبها. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
1: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض كل واحد برايي. دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
5: ولك انا مطوله.
1: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه الله.
5: لك شو بدي لحق يلحق، والله طلع دينه منا.
1: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
0: أني هون.
1: جاهز للمقابلة يا حسين؟
0: أني خلقت جاهز. أمبورن ردى.
1: طيب سعيد يلا ركبوا له المايك.
0: لحظة ركبوا له شو؟
1: المايك.
0: وين بك تركبوه؟
5: من ورا.
0: نعم حبيبي.
5: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
0: لصوتي ما طالع؟
1: مشان الكاميرا.
0: وكيف بتركبوه؟
5: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
0: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
5: هيدا ياباني.
0: ياباني وطوال؟ مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
5: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
0: منو؟
1: المايك.
0: مايك حق بس نقصدي ياباني وطوال.
1: حسين
0: شو؟
1: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك؟ شو الخطر ممكن يصيبكم؟ عيلتك كم شخص بايظ روح اشي كل هالاخبار؟
0: عم يزكزكني.
1: وكون على طبيعتك مثل ما انت معفوية.
0: عم صوره؟
1: يلا بلش.
0: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتنتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة شق يلاقي شق وأنتم كالأصناب لا تحركون ساكنا. أما النشو
6: ناهيك عن النش.
0: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا. سقف منزلنا اختفى. التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا نفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة تخوتتهم دافئة ونحن تختخنا في الرطوبة. أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحاك ستكلم باباكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغرورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
1: وطوا صوتكم انهبروا بدنا ننيم.
0: ونمنا على امل بغد مشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
1: مش عاطل. بيتاخذ منه كم شغله بس ما لك حق تضرب ابنك.
0: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب. لان
1: يعطيك العافيه، ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
0: مشان الفضائيات تدشوا. مدام جهاده مساء استفردنا فيكي، حاب اسالك هيك كم سؤال بعفويه يعني.
1: تفضل.
0: جهاده غندور ما هيك؟
1: ايوه.
0: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
1: انا لبنانيه.
0: لا شو عم تحكي؟
1: ايه؟
0: لبنانيه من لبنان؟
1: نعم.
0: من اي منطقة تحديدا؟
1: ليه بدك تعرف؟
0: معلومات عامة.
1: من البقاع الغربي.
0: من البقاع الغربي والنعم بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
1: من البقاع الغربي.
0: من اي ضيعة تحديدا؟
1: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
0: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
1: كتير.
0: هل فيها جامع بأولها؟
1: فيها جامع وكنيسة.
0: مختلطة الضيعة يعني؟
1: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة
0: كمان؟
1: ايه؟
0: وانت وين بيتك؟ مالت جامعة ومالت كنيسة؟
1: بالنص.
0: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
1: لا عنجد بيتي بالنص.
0: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طب الوالد شو اسمه؟
1: كمال.
0: كملت. والوالدة؟
1: عبير.
0: والنعم عندك اخوة؟
1: فؤاد وليد ومروان.
0: عم شو هالاسامي الضبابية؟
1: شو تحقيقك حسين؟ ناسي في أسئلة.
0: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
1: بلا معروفة.
0: مش معروفة شو هيش وأصلا من وين؟
1: أصلا من الحواري.
0: والنعم. طيب مدى فنكن كيف؟ جرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هيت لشوف، جرار أو تحت الأرض؟
1: لا بالأرض.
0: الله أكبر الله أكبر، قولي هيك بلوي.
1: إيه؟ ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
6: لا إله إلا الله، كيف؟
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
0: رجعنا من الأول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
0: يا أختي بالعربي المشبرح، أنت مش جامعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
1: وضروري هالشي؟
0: هالشي ضروري.
1: ليه؟
0: معلومات عامة.
1: وإذا ما قلت لك؟
0: يعني مسيحية بدينك؟
1: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أكتب ديني عجبيني.
0: طب كيف بتصلي؟ على الواقف أو على الراكع؟
1: عالراكع.
0: الله أكبر.
1: والمسحة بإيدي.
6: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
1: مسحة صلاة.
0: تاعنا ولا تاعه؟
1: تبعنا.
0: لك مين أنتو؟
1: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
0: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
1: محضور.
0: طيب لمين بتصلي؟
1: لا الله
0: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس.
0: بس لا الله ما بيصير، في شي غلط.
1: ليه غلط الواحد يصلي لله؟
0: أستغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني، أو إنه إيديك وقت الصلاة كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي إيد واحدة
6: ولا إيدتين؟
1: بستعمل إيدتين.
0: الله أكبر.
1: وبولا بانا التي في السماوات.
6: لا إله إلا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: أيوة.
1: ولا تدخلنا في التجارب.
0: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: امين. بس ما فهمنا شيء.
1: وانا رح خليك تفهم.
0: الا ما افرق، وين بدك تروحي؟ وراكي وراكي والزمن طويل، اطول من المايك تبع الياباني. انا اعمل لك،
1: بتعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
0: بحيات الله.
1: ايه، عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذوني على جنب، بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
0: طيب ليه الناس ناسي؟ حلو الوضع.
1: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
0: صراحة سلوكك هون مضيعني شوية يعني، ساعة سلوكك لغبار عليه، ساعة سلوكك مكمخ شوية.
1: أنا مواطنة وبس.
0: وأنا مواطن
1: وبس.
0: لا ما بس، هلا أنا مثلهم.
1: كلكم مثل بعضكم.
0: بحياة الخلق. هلا الياس مثلي
1: وعمر
0: وطلال
1: وجوانا.
0: هلا أنا مثل جوانا
1: بس هنية إيه؟
0: ومثل حجم ولا؟
1: أكيد.
0: وشو جاب لجاب؟ شايف كرشو.
1: بس عقلكم قد بعضكم، وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الآخر.
0: والله أني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
1: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
0: مين التانيين؟
1: هني.
0: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
1: بكرة الحشر بس يوقع عراسكن، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسألك شو دينك ليحيد عنك.
0: لا بس بتفقلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا!
0: شو قلتي؟
1: عمول يا عذرا نقزت.
0: أفرناكي أفشناكي، عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لكنت رح تهدي لي أعصابي لتنهد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
0: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
5: ما تعطلوا أمي، هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
5: البناية بلشت عرق من زمان، كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
7: حسين
0: شوف ايه؟
7: اجتماع طارئ للجنة البناية.
0: خير؟
7: عم احكي انا وياسو طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
0: واني كمان.
7: مش عم تعترف شو هي؟
5: لا بقى شو صار؟
7: اكيد في عنا بالموضوع.
0: ما تكونش يهودي وبدك تقول
7: عفيك. معقول تكون دسوسي فيتي بيناتنا لتخفنا ببعضنا
5: اكثر من هيك؟
7: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
0: أنا تغديت سبق وفضل.
7: صار هالثلاث أيام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
5: كان أفراس كان خلص.
3: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
5: يبحبش؟ منين جبتها هاني؟ ولا أنا ما بعرفونه. تعشي يعني بحبش؟
3: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
5: خلينا عم بحبش.
7: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
3: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
5: هيديك البطن
3: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت قله؟
5: لعبت باعصابي لعب وما كان يطلع منها علامه صغيره.
0: بس انا بقول انه غندور من جماعتنا.
5: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
0: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
5: مش من عندك عنك تخيح فان.
0: دبروا دبروا انا اعمل لها.
5: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
7: عفين
5: كل الوقت؟
3: حتى هي عم تستنبشنا هو عم بيصور.
5: كأننا ناوي تعمل من وضعنا سكوب
7: وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
3: ابصر شو في براسها
5: نام يتشرشحنا يعني.
7: في ناس نزوم خلينا ننطر ونشوف.
3: مزبوط بابا، المثل يقول ما تقول فول لا يصير بالجرة عتمة.
5: هيداك المكيول.
3: انا صراحة تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكاية عني.
5: هيت سلمني.
3: تفضل.
5: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا، والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم توجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
8: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
8: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
8: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
3: هاي
5: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
9: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
7: خي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
5: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
7: بس فيناش نعيش سوا،
3: كل واحد بيفكر بطريقه بابا في تعصيبه.
1: شوني اوكا بروبليم زينب مفازين بالفريق جو لام بوكو مي اون نو بو با cohabiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
10: واني نفس الالتيه بس بالعربي. بحبي كد الدنيا بس بتنطقش.
5: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
9: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هي جابوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، give me a kiss بوش ابوش.
7: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عايب.
3: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
5: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله.
7: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدش قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
3: معلوم. وزيدكو
11: معلوم.
3: بعيشة المشتركة
11: طبعا.
1: يلا جو سوي تري فلاتي دتر لام سور دو زينب.
10: أني نفس اللي قلتها بس بالعربي، يسلم لي أكسنتك. أني
1: كات ما اشتركن قدام الكاميرا.
9: شفتي شو شاطرين؟
1: بس بحب لكم انه ما كنت عم صور هلا.
11: شو؟
1: صورت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
5: لا بشرفك محيون.
1: ليه بدي محيون؟
5: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
3: ولبنان الحقيقي جاي.
9: جاي بس هالقام عشقة عضبية، شفتي لو بيشهلوا بجسر جلد داب بيصل اسرع بكتير. انا اعمل لي
1: اف. شو هالريحة المقرفة هاي؟
10: هيدا المجرور رح الموت اف.
3: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعه؟
1: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
3: نعم؟
1: ريحة العفونة تبعكن.
3: ست جاية زوتين ساكتين ساكتين بس طفع الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلت بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شاق.
1: كرامتكن؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتو مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
3: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
1: ايه وغيروا لكم شي؟
3: لا.
1: وليه ما بتغيرون؟
3: كيف؟
1: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة، بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني يربحوكن جميلة بأقل حقوقكن.
3: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
1: حاسبون.
5: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
1: مين صيرن كبار؟
5: نحن.
1: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن، بس لا، بس ترى بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
11: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
1: طلعوا روحكم بلا شملتكم، وبعدكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حلف بنيه اللي انتوا فيها بسببكم، انتوا وصلتوا حيلكم لهون.
9: مدام جفارة سؤال، انت لا مصرة تزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من مناخيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
4: انتوا برفقة راديو كوكبة.
9: انا كيف بدي اعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس اذا ما في بظهري حدا ومسنود؟ كيف
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش اصلا، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس اذا محقوق
9: واذا مظلوم.
1: ما بيفوت اصلا على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
9: ولا دوري كبير انت وفلت منيح، اني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: اذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحه المعفنه وبلا الريبورتاج من اساسه.
2: لا لا لا شو هالحكي سجاده؟
9: خلص تركت روح
2: ستنا مش هيدا اصلا.
1: شو اسكن لكن اذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما بنكون عملنا شيء.
9: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف؟
1: انت ما بحق لك تحكي اصلا، تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
9: عندي وحده هديت نيها زينة بعيد ميلادها، الا الله يخلي لها ياني، بس اني ما بحطها بتشوبني لان
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسك.
9: انا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
2: لك روح احسن
9: وتروحي، شو بدي روح وحده؟ تجي روح انا وياكي.
1: اسمعوا اذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس اذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بامان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
2: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاده، ما هي اخر خرطوشة طيب بشرفك الحسين بليز.
9: وياني معك شوي اليوم دخلك، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي. الله خليك للو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف افكلي بيجو اجو جو جو جو افكلي جو جو عمو المعروف هي زيت. يلا للو سيرة شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
9: ايه خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا فل؟
9: ده مدموزيل اللي عم ينقل عني نقال.
5: ستة دقيتها ابو رايد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حب ياخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب.
5: عقاب
1: عد معهم.
5: انا تابع للصف.
1: صف حد
9: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
3: عد هونيك مش عم بيش عم تدولي.
5: انت القاضي هونيك احسن لك.
1: نور وحد حديني
5: ها مخصوص يا رب هونيك.
3: لا وقام لا حبيبي لا وقام حدي
1: روني
9: يعني تصوير.
1: اها
9: بداية تام بدي بعد تحياتي لابن عمي مهدي بأفريقيا، بدي قلو ان شاء الله بتمسك وتراب يصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي بدي غير موسيق.
1: عد يا حسين.
9: بدي غير موسيق.
11: عد
9: بدي وصي عكاس.
11: عد
9: عكاسكوسة.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
9: انا كلنا الوطن العلا العلم. ما في عندك تلميذ بتفوق هون؟ ما في.
1: ايه كفي.
9: ايه
1: وبعدين
9: الباقي الجايين
3: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
9: ايوه هيها
5: سهلنا والجبل. لا هيدي اني سهلنا والجبل ممت للرجال،
12: قولنا والعمل في سبيل الكمال،
13: كلنا للوطن العلا للعلم،
14: كلنا للوطن.
1: برافو
9: كفي يا الياس.
5: كفي يا عمر.
3: كفي انت
5: بعتقد بحره هو بره
3: مزبوط.
1: وبعدين
3: منذ كان شدود. لا يا زلمة
13: بلا في شدود.
5: لا هيديك رمزه للخلود.
2: شو تشير أصشور؟
5: لا شو خفة هي عندي الدرة الشرقين
3: بكير عليها
9: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط في قطبتان
3: ولك لا هيديك بحره بره قبل لبنان
9: اسمه عز وهدي
1: رفنيت سيرك مباترة مرير
5: قصد غاب المتى. هل أراك يا سالما منعمة؟
2: شو خ يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
5: مظبوط.
13: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع؟
9: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
9: وانا تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
2: انا كنت اعرفه بس نسيته عقله البراطيك.
9: دور تلفزيون لبنان على 12.
5: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات ثانيه؟
9: شاس ايباش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
9: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حاملين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر
3: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبه. قدمت لي كثير من اجل امي عصيمه واقفه بوجه العدوان الامبريالي الغابر. نحن عرب الحضاره عرب الاندلس صلاح الدين.
1: ليش
5: انا
15: شايف في حالي ومكتر.
1: ليه بقى؟
15: لأن من جذور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور. كل عمرنا سباقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسلك.
5: مبارح قلت هنيك
1: طلال
7: قليل قليل. نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا عبلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى. وكلنا قدوة بالوطنية واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
1: نقولة
7: إثا
15: نحن الأصل. نحن المشريين الأوائل. أنا بنتمي لطائفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد العامل الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
1: هاروت
3: أنا شايف حالي لأن لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمانية صحيح بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح. هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان. هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي ولبناني أصيل.
1: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
2: ولا بدأ سؤال؟
1: اطلعي اسمعي حسي. نحن بسمونا إليت. ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطائفة كلاس أريستوكرات. عملت من البلد فينومين. تخيل البلد بأطوراج عربي وهو منو عربي فرانكوفوني. من ورانا صار اسم البلد لسويس دولوريون وصل العز ولالأبوجي. نحن الكريم دولا كريم. نحن السريز أبو جلقاتو.
9: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكتوجي مكسكس. نحن الصفار الأساس يعني.
3: نحن السكر.
9: نحن الخمير.
5: نحن الزبدة.
15: نحن السمنه.
3: نحن الصينية لأن دول صينية ما في جاتو. نحن حبيت جاتو بابا.
5: نحن الأناناساية.
3: مين؟
5: أناناساية.
3: ما بحب الأناناس.
5: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الجاتو وإلا كيف بدك تاكا؟
10: بعد في الحلال ما حد انشاخده.
9: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
1: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
11: معلوم.
1: وكيف وضع البلد هلأ؟
11: مش منيح.
1: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم.
9: دموزيل في يفوت على الحمام؟
1: لا
9: تفينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلتي. مش عارفين حد شو بدك بالضبط.
3: فعلا هيك. لا الموضوع بطل الستفلم وثائقي على البنية. صرنا أبعد بكثير. أنت مين؟
1: جاهد غندور.
7: أشهر من نار على علم. بس السؤال شو هدفي؟
9: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
3: وعشو شايفي حالك؟
1: دينو فرانشمان مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين وصل بي على المدرسة الصبح بس على الظهر ما أجا أخده. نطرت على بوابة المدرسة كرفاتي أجوا أهليهم أخذوهم طلعوا بالأوتوكار. بقيت أنا لحالي نطرة بي ما أجا وبعدني نطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم بخطف على التذكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية. وكتر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة العيدة من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا أنه الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس صحيح؟
15: لا تخنتيها عم تشبهينا بالحمير؟
1: مش كلكن اللي بيفكر مثلكن. ايه وأكتر كمان لحقتي وشبهتينا شبهينا بحمار فرنساوي.
3: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا.
15: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
3: شو حبيبي؟ ليش انت شايف أبرس الثاني من أسفل ما خلق الله؟
9: اليونانية أصبت أنا عملها.
3: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر أنت وينك وين؟ أبرس يوناني؟
9: أبرس ليس تقول ثلاثة أصام لا يمشي حالها.
7: ما فيها الجبل كيف بده يمشي حالها؟ أعلى تل ست أمتار.
9: جنوب أبرس بياخد العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
5: مخيمات شريهات على البحر هنيك حلو اللجوء.
15: لازم نعمل مثلهم.
2: أصلينا ولكن مرتاحين.
5: مرتاحين صوب هون تلمال بالوان.
3: مين قال لك يا حبيبي؟
5: انا عامل لك الحضاره صوبان.
3: لا الحضاره صوبان.
5: لا حضاره ولا عمرت كلمانه لو انا بتبعر
16: شمال.

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد، خبروك عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوكي من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوكي راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغيب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعة. ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لما كتير صار في تاني غماني وياك، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيك، فهمنا أهدافك النبيلة. ما هيك جملة؟
2: بلا.
1: واني لبست الكاس تأميرا عن محبتي وتأميرا لطلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عربون محبة تقدير مني إليك.
3: أنت كتبها؟
1: إيه نعم.
3: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
1: كلامك بيه.
3: أنت كتبها؟
1: صراحة مش وحدي، أنا وكم حدا شراكي، يعني أنا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أنا وخليل روكوز وزين شعيب، بس أهو واحد زين شعيب أبو علي الآن.
4: أحسن واحد استغلوله موسى صغير جريت البستاني
5: طليح الدين
6: عمر الزني وبس
7: هو بنيش تومان يا المبام
4: خليل روكوز معلمهم كلهم.
3: خلصانة بقى بعد في الزاجي ما تخنقتوش عليه.
6: اتفضلي هوني هدايا باسم نيفتك، حابين اقدم لك اياها السمانيه.
8: ميرسي يا جماعه.
3: ستري ما شفتي مينينا؟
9: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
8: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
1: للأم بوان انا عم اقول لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
8: رح نبلش تصوير من هلا. المشهد الاخير.
4: روني!
1: يعني التصوير ظبط الغره.
8: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
9: نتيجه شو؟
8: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
8: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلنوا بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
9: روعة كالبانيدي جسمي تريز اكسيدي لاريزولتا.
4: والله منك هاني يا ست جاهلة، فكرة لذيذة. هتلا شو
8: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
4: أيوة
8: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
4: أنا؟
8: وإنك منحدر من عائلة من أصول سنية بهيك الوقت.
4: أنا؟
8: أها.
4: أصل سني؟
8: أها.
4: أنا ماروني يا عيني.
8: نتائج بتقول أصلك سني من عكار.
4: أعوذ بالله.
6: يسرك.
4: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
8: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
1: ما في بأمريكا ممنوع الغلط حبيبي يا الياس، أبو حميد رح صير عيط لك.
4: من أي منطقة؟
8: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
4: لا تلحق لك، قلت له غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
8: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
4: أكيد هو دميتي؟
8: عمر
6: بيروت أصيل.
8: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
8: تحديدا من دهور شوي عين السندياني.
6: بلا هالمزح يا عمي.
4: بشرف يا نقول هالسلمة على خلقة الله.
1: وعظم ببينش فحص الدم.
6: متأكد من الموضوع؟
8: ممضية ومصدقة.
6: أرجيني لشوف.
8: روم أرثوذكس.
6: أنا؟
1: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
4: شو مش معقول؟ ممضية ومصدقة، شو بدك كذب الأمريكي؟
1: خلص لجيتي مشان البيزنطي بيصير، حبيبي يا حاج، طلعت أرثوذكسي.
8: نقولها.
4: قولي ولا همك.
8: ماروني من جزين.
10: برفقة راديو كوكبة.
9: نو نو حبيبتي عيدي بحثك نوين؟ أنا تيتا الله يرحمك إنك فراسة أبيكات؟ سراني مرتين عشان تقول بيصير سوى أي نمطية؟ لا لا سيبات لا بتقولي.
1: شو سيبات؟ خلص سيبات عليك إنك قربتنا.
3: وأني قول ليش قلبي بيهفلك لما شافك
9: نوين؟
3: لا تشعلي يا تأمريني.
1: طلعت كوزين كوزين.
9: لا لا عدوني معي سهل رح يمطع قلبي. ودروس ودروس
3: ما بدأش هالقد
9: ولا ممكن.
1: خلص لا تزعل كتير، شعيه من الاشرفيه منيح.
8: هارود.
11: نعم بابا.
8: اصلك لبناني من الكوره؟
11: انا اصلي لبناني.
8: ومحطوط انه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنه ووصلوا على ارمينيا.
11: لا ولا ممكن، انا ارمني مش حمود، شو خاص كوره؟
8: نشرود الكوره كمان.
11: انت بدك تموتني ساعه؟ رديني على مش حمود هات محل ثياب؟
1: كيف الزيتون السنه يا هارود؟
8: طلال.
4: ما قلبي صوبي، نحن لا بنزيد ولا بننقص.
8: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقوره.
4: والله معقول، بس فينيق الدرزي ها، اذا هيك مقبل فينيقيا فيها

0: والناكورة فيها كار.
1: زينب إن شاء الله يكون أصل روم، بركي بصير أحكي فرنساوي. أصلك شعية من العراق.
2: من العراق بحيات الخلايش جايبك لهون، بس الله بيسألني فيك. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفة.
1: حسين
2: قولي ولا همك، أنا متأكد من أصولي ومن جذوري. احكي
1: أنت أكيد
2: شن برصان. احكي
1: طالع عندي هون
2: شو
1: مارونة من كسروان.
2: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
2: يعني مارونة
1: ممضية
2: ومن كسروان
1: ومصدقة.
2: انت مصدقة هالكلام؟
1: وصلت من امريكا؟
2: شو فهموا الامريكان؟ عودي حاطين حطاطك العمر انصهر ضده الان.
1: بس طلع علميا اصلك مارونة
2: من 200 سنة، ابصر 6 ل 6 من اللي شو عاملة. ولزينة لاني شكلي مارونة؟
1: بتصدق؟ تعطي شوي عمارونة.
2: ولاني شكلي مارونة؟
1: من 200 سنة ايه.
2: انت بناسبك سير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفطم معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني
2: ولا ممكن، انا شدوب وامي بعيش واخدني على بيروبا.
3: بدك تشوف ست ستة لستة شو اخدها لهونيك.
2: انت سكوتي ارتودوكسي ما بحقلك تحكي.
3: بس عشفينك الارتودوكس يا حبيبي، نحن جزور هالبلد.
2: ايه بس نحن المورن جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
3: يا حبيبي، نحن الروم الله نقالة دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة
4: خمسة بعيونك عيني. لو منا نحن المورن ما في لبنان جديد.
3: ولك روح من جزين من نصكم الروم.
4: لا حبيبي نحن كورا يكون عمره سريان عملنا.
3: ولك روح شبك الوزو عينا بقى انصاره.
4: روح يا شباب صلوا على النبي.
5: نحن العرب الاصليين اللي وصلنا على الاندلس وسطرنا الحضاره للغرب. اسمحوا لي فيها كلكم وانتهى الموضوع.
4: لا يا حبيبي، ضروس فينيقيا حضاره عمرها فوق 3000 سنه. نزحنا للجبل القرود وعمرناه حجر حجر.
5: لك روح شوف قبرص التركيه وين.
3: وينك وين؟
1: شو يا عربتنا؟ منرفض نحن نموت.
2: مين انتو بالله؟
1: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب.
2: انتو حررتوا الأرض وحتكون؟
1: طبعا.
2: ونحن شو الموارني ضحقنا؟ لو لنا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
4: مبارك الدنيا
2: زينب فوتي حضري حالك نطلع وادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك أكثر من هيك.
3: بابا والله أنا تعبت، هيدا فحص أكيد؟
6: أكيد 100%.
2: أهلاً هس، لوينك أنت؟ كنا عايزينك بالحشرة وفلان.
6: شو بدكم فيه؟ تاريخكم بين إيديكم، تعلموا منه قبل فوات الأوان. ما تخلوني أعيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع أني متهم أني بعيد حالي. قد ما أحكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين إيديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
2: عراس يا ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
3: هلا دغري قلب كله بابا.
2: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
5: الله على دين
3: في احلى من البيزنطة.
4: بس امرو حد بكركي بيوقف شعر بدني.
5: سنرجع يوما يا فينيقيا.
1: فوق النخل فوق فوق. وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
4: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلأ. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي الفيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. أقول لي نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى. رشوا يتخانقوا أكتر من قبل، وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا ما خلوني يجوا بعد ما عندهم حق العودة. الواحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكله العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي، غيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارف حالة واقعة ولا عارف حالة واقفة. الله لحقوا سكر البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله اصبع خير.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدية.

يعيش العمر في حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: هدفنا واحد، جمع أبناء كوكبة بالاغتراب بالوطن الأم.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

روح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد, تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: آخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت. في عمر سرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرة من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدني، يعني انت بيا وقد الدني فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

عن هالبناية. هلا هني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، مسلك قصط لها قصط الاسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف دراج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب، لو من